ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح

أنا مش غصب عني أنا مختار تحب ودي أول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني ده صح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح